شوف لك اللي كلمه سيدي ما تسدي كلمه تسدي صوت شوف لك السماء نور شي ما غير كانه ضو دراشي نسمع شي موريتانيا ويجي معاهم باش لقيتي راه